الحمد لله الذي عاهد البيت الحرام إحدى أركان الإسلام. أحمده سبحانه وهو الولي القدوس السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، خير وأفضل الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الهادي إلى دار السماء، وعلى آله وصحبه المتقين الكرام. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتق الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ

الحج بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم جل وعلا إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا

صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين، وارض اللهم عن اصحابه وقرابته وازواجه وذرياته اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب.

الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.